0: مشوار بعيد وانا في غريب.
1: ونسمع لجوا
0: ويلي للقرب ويلي للقرب العلا تقعد ويلي للقرب كما شمونه ويلي للقرب ويلي للقرب ويلي للقرب شاش ويلي للقرب ويلي للقرب أتام ويلي للقرب ويلي للقرب
1: عصوا كفايم لعصمكم أجي عليكم كفايم